محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه

0: ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Garib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Garib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه

0: ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لله وإلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آباء أقواله من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والفقهاء العاملين، سيما شيخنا وربنا وقدواتنا المفضل والمجاهد في سبيل الله الشيخ هجي نور الأنوار وزوجته والمغفور لك الشيخ هجي نور علي والمغفور له أبويا الشيخ نور الأنوار بن كي هجي نور علي وأصولهم وفروعهم ومصارتهم وجميع مشايخهم وأصدقائهم وتلاميذهم وجميع مشايخنا في الدين، لأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا وينصرنا ببركات وصغرهم وأنوارهم وعلوهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخواننا وأخواتنا وقرباتنا وجيراننا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويحفظنا وينصرنا ببركات وصغرهم وأنوارهم وعلوهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرباتنا وجيراننا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para tuan-tuan guru, para asatidah, para sepuh, para orang tua, segenap santri, pondok pesantren At-Taqwa, ya, serta ya, para jamaah sekalian, dan juga para pendengar, baik yang mendengarkan melalui pengeras suara maupun yang mendengarkan melalui gelombang radio At-Taqwa. Mudah-mudahan baik kita yang hadir di tempat ini, di Masjid Jami At-Taqwa, Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan Bahagia Babel Bekasi, maupun yang mendengarkan melalui gelombang radio At-Taqwa 1368 AM Ramah Berbudaya. Mudah-mudahan kita semua, kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita senantiasa Allah pelihara iman dan Islam kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapat limpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, inayah, serta ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjut pengajian kita. Saat ini kita akan bahas surah At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة dan tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin untuk seluruhnya pergi. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin untuk seluruhnya

استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عبد الذكر فاعلم أن

إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وكن عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين سالمين غانمين برحمة الله وكرامه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان
1: dakwah at-taqwa.
2: A'udzu billahi

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.